0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa jeneratörlerinin 24 saat boyunca çalıştırılması talimatını verdi. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Kerkük ve Süleymaniye Keldani Başpiskoposu Yusuf Tomay'ı kabul ederek yeni yönetimin tüm unsurlara ve bölgelere hizmet sunmak için çalıştığını vurguladı. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Irak'taki Çekya Büyükelçisi Jan Snajdauf'u Kerkük Valiliği binasında kabul etti. Geçici Başbakan Muhammed Şia-i Sudani, Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa'yı kabul ettiği görüşmede Kerkük halkını ilgilendiren dosyaları ele aldı. Koordinasyon çerçevesi bakanlık dağılımında sınırlı değişiklikler yapılacağını ancak genel siyasi haritada değişiklik olmayacağını açıkladı. Milletvekili İskender Vutut, hükümet programını gözden geçirmek ve maddelerinde değişiklik yapmak üzere bir parlamento komisyonu kurulduğunu açıkladı. Milletvekili Kusay Abbas, kabinenin hafta sonuna kadar parlamentoya güven oyu için sunulmasının beklendiğini belirtti. Kanun Devleti İtilafı üyesi İmran Kerkuş, Bağdat'la Kuzey Irak Bölgesel Yönetim arasındaki petrol ve mali kriz dosyasının yeni kabine oylaması sonrasında ertelenebileceğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Yarallah, güvenlik durumunu incelemek üzere üst düzey askeri heyetle birlikte Kerbela'nın Nihayip kasabasını ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Lübnan'daki insani durumun kötüleştiği konusunda uyarıda bulundu. Avrupa Birliği, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırdı. İsrail medyası Gazze şeridinin doğusunda düzenlenen hava saldırısında Hamas liderlerinden birinin oğlunun öldürüldüğünü bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, İran güçlerinin her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin çökme noktasına geldiğini ifade etti. Amerika Savunma Bakanı Petahes, İran'la ateşkes anlaşmasının hala yürürlükte olduğunu açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Pentagon, Amerika'nın İran'a yönelik savaşının 29 milyar dolara mal olduğunu duyurdu. CENTCOM, İran petrolü taşımayan bazı tankerlere Hürmüz Boğazı ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle müdahale ettiğini açıkladı. Rusya, 35 bin kilometreyi aşan menzile sahip nükleer Sarmat füzesinin deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Hanta virüsünün yayılımının sınırlı olduğunu belirterek hastalığın yayılmasını önlemek için acil tedbirler alınmasını tavsiye etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يواجه بتشغيل المولدات الأهلية في المحافظة على مدى 24 ساعة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يستقبل رئيس أساقفة أبرشية كركوك والسليمانية للكلدان المطران يوسف توما في ديوان المحافظة ويؤكد عمل الإدارة الجديدة لتقديم الخدمات لجميع مكونات ومناطق المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يستقبل السفير التشيكي لدى العراق يان شنايدوف في مبنى ديوان محافظة كركوك. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل بمكتبه الرسمي ببغداد محافظ كركوك محمد سمعان أغا والجانبان يناقشان ملفات تهم أبناء كركوك. الإطار التنسيقي يكشف عن إجراء تغييرات محدودة في توزيع الحقائب ولا مساس بالخريطة العامة. النائب إسكندر وتوت يكشف عن تشكيل لجنة نيابية لمراجعة مسودة البرنامج الحكومي وتعديل بنودها. النائب قصي عباس يرجح حسم التشكيلة الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل ثقة نهاية الأسبوع الجاري. عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش يرجح ترحيل ملف أزمة النفط والمالية بين بغداد والإقليم إلى ما بعد التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة. عضو تحالف الإعمال والتنمية محمد الخالدي يكشف عن توجيه لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يوم الخميس المقبل. رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله يصل إلى ناحية النخيب برفقة وفد عسكري رفيع المستوى للإطلاع على الأوضاع الأمنية. شرطة بغداد الرصافة تعلن اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب بعد أسبوع كامل من ملاحقتهم في العاصمة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد باغتيال نجل قيادي في حركة حماس بغارة جوية شرق قطاع غزة. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن القوات الإيرانية مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة بحق أفراد وكيانات على صلة بإيران. روسيا تعلن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ النووي سارمات بمدى يتجاوز 35,000 كيلومترا. منظمة الصحة العالمية تؤكد محدودية تفشي فيروس هانتا وتوصي باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحيلولة دون تفشي المرض. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM كاركوك فريكانسımız 90.1.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

0: 3. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بدور الوساطة الذي تؤديه باكستان في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ويرفض فكرة استبدال إسلام آباد بوسيط آخر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيطلب من الرئيس الصيني خلال القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp mesela خير شلونكم روح ان شاء الله بخير. أغنية مالي خلق أحب وافترق للمطرب كاظم سار يازب أهديها لكم الأحمد ابني تشكرلر يازب بس تشكر دار قاتل دغويتم بزلردن وزمان دلار ساوز بجزل شارقمزي هب برابر دنياغن إن شاء الله بجنع السوزنو

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımıza beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Arkadaşımıza yazıp, يسعد لي أوقاتكم ستلينا أنا أم سيمار حابة أهدي أغنية سلفودين للمطرب جورج وسوف أهديها لأخي محمد وأصدقاء أبو كاردو وأهديها لكم كل المستمعين أتمنى لكم أيام حلوة وسعيدة يا زب تشكر دارخ سنن قاتل دغوشن بزلردن دلار ساوز قداغن همن بجزل شارقمزي دنياغن جورج وسوفن ساسنن رجاختر

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز قردشلار باجلار، بجن ترشنبة جنة 13 مايس، اللهم فضليلا سزولا بيردة جانلش كلا قاوشتخ تجويد درسلاريلا تركماني لي ويد راديو سنان. دعامز الله سبحانه وتعالى جملة إطاعات مز قبول يتسن بدرسلاري بزدان سزدان قبول يتسن. تبي جانلش كلا يخ جنابوزلا بز استيان أراسن بنمريلا أراسن 071-371-0-131-64-61. Bu nümreyle inşallah bizi istesavuz ariyasız aravun. İnşallahü Teala dersimize başlarık. İlk başlamakla Ennaziat surasıyla başlarık. Ferası da 583 nümresidir Kur'an-ı Kerim'de. Bizimle olun inşallahü teala. Bu suranın ilk 14 ayetini okuruk Allah'ın izniyle. Perrası 583 Kur'an-ı Kerim'de. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Aziz kardeşler, bacılar, bir gün Allah'ın fazlıyla bu ayetleri okuduk. En-Nazi'at surasının 14 ayetini dediğimiz kimi hangi insan isterse okumağını arz etsin dünyanın bu numaraya bizi arasın 0770-131-64-61. İnşallahü Teala dönağın tecvid derslerimize. Tabi geçen derslerde açıkladık. Allah Subhanehu ve Teala ne ecirler bırakıptı Kur'an-ı Kerim'in okumağında. Bir de açıkladık. Tecvidin manası neydi? Arapça dilinde. Bir de tecvid ilminde. Ondan sonra geçen derste açıkladık sizü ki el-lahn mevzu'u, yani Kur'an-ı Kerim'i yanlış okumak. Yanlış okumak tabi dedik de iki bölümde el-lahnul celi, el-lahnul el-khafi. Bunları da açıkladık geçen derste. İndi gelagın ahkamul isti'aza. Bu mevzu manası ne demekti? Ahkamul isti'aza. Elbette Kur'an-ı Kerim'i isteyen okusun. Kur'an-ı Kerim'i açmağı bile, mesela Fatiha surasından başları yahut da El-Bakara surasından başları, Ali İmran surasından başları suranın başından okur. İndi nece biz başladık En-Nazi'at surasına? İlk defa ne okuduk? El-İsti'aze. Eûzu billahi mineşşeytanirracimi okuduk. Tabi El-İsti'aze manası odur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دمخت البسملة بسوز معنى سنادة أتغلما غنادة يعني بسم الله الرحمن الرحيم دمخت فأنيت بو سوزلارن معنى سنة بالمغ جراكت تجويد بابندا اندي جراغن استعاذة أخمق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخمق عجب بو سوزن Bu isti'azanın, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم'in manası nedir? Ha zaman okunu, nece okuruk? Tabi İmam Şatibi, Allah rahmette kılsın özünü buyurur. Şatibiyasında, o abiyetlerde buyurur, اِذَا مَا أَرَدْتَ الدَّهْرَ تَقْرَأُ فَاسْتَعِذْ جِهَارًا مِنَ الشَّيْطَانِ بِاللّٰهِ مُسْجَلًا عَلَى مَا أَتَى فِي النَّحْلِ يُسْرًا وَإِنْ تَزِدْ لِرَبِّكَ تَنْزِيهًا فَلَسْتَ مُجْهَلًا. Yani dedi, her zaman isterse Kur'an-ı Kerim'i okuyasan, اِذَا مَا أَرَدْتَ الدَّهْرَ, her zaman okuyasan, تَقْرَ فَاسْتَعِذْ, yani biz اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ oku. Başladığı anda Kur'an-ı Kerim'in okumağına isti'azâni gâti, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سَلَى جِهَارًا مِنَ الشَّيْطَانِ بِاللّٰهِ مُسْجَلَى عَلَى مَا أَتَى فِي النَّحْلِ يُسْرًا. Tabi Nahl surasında حق تعالى بآيات نازل يدب بيروب فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بدأ أمر الله سبحانه وتعالى دان أهل إيمانا كي أمر يدري هزمان قرآن كريم بشلا ديساوس أخماغنا فاستعذ بالله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني نسلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلا أونيت استعاذانن جرسن عرب زديلندا أنامن هذا معناسن هذا معناسه الله سبحانه وتعالى يا سنر ماغت يعني التحصن الالتجاء إلى الله عز وجل ديندو أعوذ بالله يعني أي اللهم سنا سنررم ندان من الشيطان الرجيم يعني أي رب ما نسخلا شيطان تم شرنن شيطان منن أزغت فأونيتي دياندو قرآن كريم أخماغنا باش لياندو استعاذاني أخياندو سانكي ديسان أي رب سنة سنررم ما نسخلا شيطان وسوسا سنن ما ندالدرماسن فكرمي ايري يرى أبارماسن Kur'an-ı Kerim'i iyice okuyayım, Kur'an-ı Kerim'i iyice sözlerinin manasını anlayayım.
تبي استعاذان بسوزن تم ترلي يعني أصول لاروار صياغ لاروار أنج مشهرو أود أخيسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منضح بمز بالخ بصيغة دا بسوز دا قرآن كريم دا جالب النحل سراسن دا جالب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبي آير صياغ لار دوار إذا بلسان أخيسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أخي بلسان دا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بالأرض أخي بلسان أما قرآن كريم أخ ما غندا أنج صيغة كي أهل علم اتفاقه دبزارنا وأنج مشهور دا أخ ماغت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبي سان قرآن كريم آشتو إسان سورانن باشندان أخيسان بلا داية عجب استعاذان حكم ناد واجبت إلا أخيسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخصى مستحبت أخماغ أخمصو أخماغ وتأثير يتماس تبي أهل علم كي بولم دولار بقون دا جمهور أهل علم جمهور أخماغ يعني أهل القراء والفقهاء ديبلار استعاذان أخماغ سوران باشندا بو مستحبت يعني سن باش قرآن كريم آشتو إسن سوران باشندان أخيسان مستحبت سانوت أخيسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مستحبت سانوت بو جمهور علماء ياندا أما بير بولم بير قسم أهل علم ياندا بير تابخر أهل علم ياندا كي عطاة ثوري دي آير صدي

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi ve İl Yüksek Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehmet Yamanağ, İçişleri Bakanlığı Toplum Polisi Müdürü Tuğgeneral Ali Acem Resulü, Kerkük Toplum Polisi Müdürü Tuğgeneral Adnan El Kasmi'nin katılımıyla kabul etti. Kerkük Valisi ve İl Güvenlik Yüksek Komisyonu Başkanı Mehmet Yamanağ, Federal Polis 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Haydar Yusuf El Muturi ile Kerkük'teki güvenlik durumunu görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Yamanağ, Yakup Gorgiz Başkanlığındaki Askeri Demokratik Hareketi Siyasi Büro heyetini kabul etti. Heyet Vali Ağa'ya tebriklerini iletti. Geçici Başbakan Muhammed Şia'ya Sudani futbol milli takımının hazırlık sürecinde gereklilik kolaylıklarını sağlanması talimatını verdi. Parlamento Perşembe gününün hükümet programıyla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydin'in kabinesinin onaylayacağı tarih olarak belirlendiğini duyurdu. Parlamento Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, parlamentonun yatırımı destekleyen ve teşvik eden yasama ortamını hazırlamak için çalıştığını vurguladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı, silahların devlet kontrolü altına alınması dosyasının kurulacak yeni hükümet sürecinde kabul son derece önemli olacağını belirtti. Federal Gümrük Genel Kurumu tüm gümrük merkezlerine sofralık yumurta girişine başlanması talimatını verdi. Bağdat İl Meclisi, güneydeki ilçe ve nahiyelerde tarım arazilerinin yatırım projelerine dönüştürülmek amacıyla tahrip edilmesini durdurmak için yargı mercilerine başvurma kararı aldı. Sınır Kuvvetleri Komutanlığı ambarın batısında 500.000 uyuşturucu hapın kaçırılmasına yönelik 3 girişimin engellendiğini açıkladı. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Genel Müdürlüğü, Basra'da gizli bir geçitten kaçmaya çalışan uyuşturucu ticareti zanlısının yakalandığını duyurdu. Sınır Kapıları Kurumu, Unkasır Kuzey Limanı'nda kaçak havai fişek taşıyan 5 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. Kuveyt İçişleri Bakanlığı, deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışan İran devrim muhafızlarına bağlı 4 ajanın yakalandığını açıkladı. 4.6 büyüklüğündeki deprem İran'ın kuzeyinde Tahran ve Mazenderan vilayetleri arasındaki sınır bölgesini sarstı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir insansız hava aracının patlaması sonucu 2 askerin yaralandığını kabul etti. Amerika Başkanı Trump, Pakistan'ın Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerde üstlendiği arabuluculuk rolünü övgüde bulundu. Trump bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği zirvede Çin'in Amerikan şirketlerine açılmasını talep edeceğini belirtti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
3: طاب توقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة محمد سمعان أغا يستقبل مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العميد علي عجمي رسول بحضور مدير الشرطة المجتمعية في كركوك العميد عدنان القاسمي. محافظ كركوك ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة محمد سمعان أغا يبحث مع قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية اللواء حيدر يوسف المطوري الأوضاع الأمنية في كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يستقبل وفد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية برئاسة يعقوب جورجيز سكرتير الحركة ولتقديم التهاني للمحافظ بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة. رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني يوجه بتقديم التسهيلات للمنتخب الوطني في مرحلة الإعداد. مجلس النواب يعلن عن تحديد يوم الخميس موعدا للتصويت على المنهج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي يؤكد عمل البرلمان على تهيئة المناخات التشريعية الداعمة والمشجعة للاستثمار. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج يؤكد أن ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة جدا في سياق تشكيل الحكومة المقبلة. الهيئة العامة للجمارك الاتحادية توجه مراكزها الجمركية كافة للبدء بإدخال بيض المائدة. مجلس محافظة بغداد يقرر اللجوء إلى الجهات القضائية لإيقاف محاولات تجريف الأراضي الزراعية في أقضية ونواحي جنوب العاصمة لتحويلها إلى مشاريع استثمارية. قيادة قوات الحدود تحبط 3 محاولات لتهريب 500,000 حبة من المخدرات غربي الأنبار. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن اعتقال متهم بتجارة المواد المخدرة حول الهروب عبر ممر سري في البصرة. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 5 حاويات تحتوي ألعاب نارية مهربة في ميناء أم قصر الشمالي. وزارة الداخلية الكويتية تعلن القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر. مديرية الاستخبارات تعلن إلقاء القبض على إرهابي شارك بعدة عمليات إرهابية واستهداف المنتسبين الأمنيين ومسؤول عن إعدام منتسبين في الحشد الشعبي بكركوك. زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يهز الحدود الفاصلة بين محافظتي طهران ومازندران شمالي إيران. أستراليا تعلن أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 2 من عسكريه بانفجار مسيرة جنوب لبنان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا هلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
2: Türkmen FM.
5: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.